Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام.